أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه

إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.

آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

ربكه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين

فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا.
0: إن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن

حرام إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.

المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

إلينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

المسلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

0: يقول.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله

الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

0: عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

الكتاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

0: يريد.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.

من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: مجرمون.
1: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

0: تبصرون.
1: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون

حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.

0: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

يشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود

ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعملون.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل،

أصرف فيه. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

بعيد وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن

إسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا،

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال

0: يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

مشركون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

0: ضرا.
1: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الأسواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

آب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.

نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: الباب.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

الضرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

يسجدون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

بعيد إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعل

وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين.

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.

الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

أبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

عظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم.

بأمواتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرةً

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق،

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قليلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً.

بكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

أبنائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.

رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.

الرصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم

0: أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

أقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

لا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

يدعوهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بهم وما الله بغافل عما يعملون.

وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

0: الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا،

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم

ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم.

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين

0: أصل معكم منطلع عليكم بهذا الوقت لحتى نسألكم سؤال بسيط وتربحوا معنا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. أكيد تحياتي لكم جميعا ويا رب تكونوا بألف خير مثل العادة. بتمنى لكم بقية يوم حلو، بتمنى يومكم كان حلو ويستمر حلو معنا أكيد على هوا راديو حلمنا. سؤال اليوم بسيط جدا، رح نعطيكم نوعين فواكه اوكي، واي منهم هالنوعين بيصنف من الحمضيات. اذا اي نوع من هالنوعين من الفواكه يصنف من الحمضيات؟ هل هو البرتقال ولا الموز؟ اسهل من هيك ماكو، والله العظيم اسهل من هيك ماكو. تحياتنا لكم جميعا، تواصلوا معنا على ارقامنا 0932 95 95 97 و0962 554 631. ومباشره رح نبدا مع اول اتصال مع ام ادم. شو الافتتاحيه الحلوه هي؟ مرحبا يا ام ادم.
1: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيفك؟
1: الحمد لله بخير، كيفكم؟
0: الله يسلمك يا رب. اليوم نشاط، اول اتصال معنا.
1: اي والله،
0: اهلا وسهلا.
1: يوم هيك ساعه تنتين صرت اجرب احاول.
0: اهلا وسهلا، من حسن حظنا نفتتح الحلقه معك يا ام ادم. طمنيني عني، كل شيء تمام ان شاء الله؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله يا ام ادم، اهلا وسهلا. شو جوابك على السؤال؟
1: اكيد البرتقال.
0: البرتقال. طيب
1: البرتقال،
0: ايوه برتقال احلى صراحة يعني، بس يعني بالإذاعة وكذا لازم نقوله بالفصحى.
1: البرتقال، ايوه
0: ايوه. ام ادم، اول شيء ان شاء الله تربحي معنا، ثاني شيء عندك حدا من حواليك عم بيقدم بكالوريا او شيء؟
1: يمكن ايه، بنات اختي والله، بس هن في تركيا.
0: هن يعني بكالوريا تركية عم ياخذوا؟
1: لا ايوه، بكالوريا وتاسع بس من تركيا.
0: بالتوفيق، بالتوفيق يا رب، لانه شفتي الاخبار عن الاسئله وحالات الانهيار والاغماء اللي صارت.
1: اي والله عم شوف على الفيس يعني، عم شوف بس يعني اكيد ما راح يجيبوا شيء من برات المنهاج يعني، انا هيك بتصور.
0: يعني في
1: ممكن يكون في اسئله مفخخه.
0: اي في مبالغه يعني قصدك من عند الطلاب شوي؟
1: ما بعرف، انا بحس انه ما راح يجي يعني شيء من برات المنهاج، اكيد يجيبوا شيء من المنهاج، بس بتكون يعني ممكن يكون سؤال ضمن سؤال ثلاثني أو سؤال من ضمن جواب، فهون بتخربط الطالب.
0: طيب بدي وجهة نظرك هيك المباشرة يعني، بهيك حالات وهي بتتكرر مو أول مرة بتصير، لما بيكون في إجماع من الطلاب هيك إنه الأسئلة كتير صعبة وكذا، أنت مين بتلومي بشكل مباشر؟ بتلومي الطالب نفسه ولا بتلومي المؤسسة التعليمية؟ ما عم بيكون التعليم كويس بالمدارس ولا الأسئلة فعلا بتكون صعبة؟
1: هلا لا، اذا الاجمال كله يعني، بما انه الطلاب عم بيقولوا انه الاغلبيه مثلا 90% انه الاسئله رح صعبه او ما او مستغربين منين جابوا هاي الاسئله، اكيد وزاره التربيه يعني. فممكن الاوضاع ما خلت الطالب كثير يركز بالدراسه، ممكن ضيق الوقت، ممكن يعني شفت المحافظات كلياتها بسبب التحرير وما تحرير والمشاكل والضغوط النفسية اللي صايرة، فقلة التعليم، قلة معلمين، ممكن معاهد دورات أو مدارس المنهاج ما وصل للكل
0: يعني.
1: فلا ممكن أي وزارة التربية، وزارة التربية لا يعني لازم يعني شوي يعني متفاعل شوي مع الطلاب ومسهل الأسئلة.
0: يعني بتشوفي في خلل يعني بالتعليم الوضع كله كمؤسسة يعني، إنه في صروف وفي
1: ممكن
0: تمام.
1: يعني هلا مثلا في بعض المدارس بالمحافظات اللي نحكي نحن في الابتدائي بشكل عام، الابتدائي ما اجى المنهاج من الحكومة السورية، فعم يعطون الشيء القديم، فهمتني؟ عم يعطوا الشيء القديم يعني كمنهاج وكتب وهيك، مو كل المدارس وصلتها، مو كل المحافظات وصلتها المنهاج الحكومة الجديدة.
0: فهمت عليكي. طيب يا ام ادم شكرا لك ولرأيك، وفرحت انه هيك كنتي اول اتصال معنا.
1: شكرا لك،
0: اهلا وسهلا فيك، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. الو.
2: الو عمو.
0: اهلين يا عيون عمو، مين معي؟
2: عايشه.
0: اهلين يا عيوش، شلونك؟
2: الحمد لله، انت شلونك؟
0: الله يسلمك يا عيوشه، تحياتي لك ويا رب تكوني بخير دائما.
2: ايه
0: شو جوابك؟ شو جوابك على السؤال؟
2: البرتقال.
0: متاكده؟
2: ايه.
0: حدا ساعدك ولا عرفتي لحالك؟
2: كنت داول الليمون.
0: نفس الشيء، ليمون والبرتقال، الإجابتين صحيحات. إن شاء الله تربحي معنا اليوم يا عائشة.
2: الله يسلمك
0: يا عمري. شكرا لك عائشة، تحياتي لك. كمان اتصال. ألو.

0: اهلا وسهلا، مين؟
1: ام بشار.
0: اهلا يا ام بشار، من وين عم تتصلي فينا؟
1: من سوريا، من حمص.
0: من حمص، اهلا وسهلا. اول مره ولا بتصلي فينا قبل؟
1: اتصلت امس، اول امبارح مره واليوم.
0: اهلا وسهلا فيك يا ام بشار، تحياتنا لك ونورتينا. اول شيء شو جوابك على السؤال؟
1: شو ما سمعت السؤال.
0: السؤال بدي اعطيكي نوعين فواكه، اي واحد منهم يعتبر حمضيات، البرتقال ولا الموز؟
1: البرتقال.
0: البرتقال، طيب ان شاء الله تربحي معنا. ام بشار، ام بشار حضرتك كنتي موجوده باحد المخيمات وطلعتي ولا حضرتك من سكان حمص؟
1: لا اطلع، كنت برات سوريا وهلا وقت التحرير رجعنا.
0: الحمد لله على السلامه ونورتي بلدك ومدينتك.
1: الله يسلمك.
0: اهلا وسهلا. عندك حدا عم بيقدم امتحانات بكالوريا شيء؟
1: لا
0: ما في ابدا.
1: السنة الجاي.
0: يلا كل التوفيق يا رب.
1: الله يسلمك.
0: اهلا وسهلا يا ام بشار، شكرا لك، نورتينا وان شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان عندي اتصال. الو.
2: الو.
0: اهلا وسهلا، مين؟
2: خنساء.
0: خنساء كيفك؟
2: الحمد لله.
0: من وين عم تتصلي فينا خنساء؟
2: من مخيم اخترين.
0: اهلا وسهلا. اول مره تتصلي فينا؟
2: لا.
0: اهلا وسهلا فيك يا خنساء، تحياتي لك، نورتينا. خنساء شو جوابك على السؤال؟
2: البرتقال.
0: البرتقال، برافو يا خنساء. عرفتي جواب لحالك ولا حدا ساعدك؟
2: لا عرفت لحالي.
0: لأنك شطورة. شو بدك تصيري بس تكبري؟
2: لفافي.
0: شو هي؟
2: ألف.
0: تلفي شو؟
2: هيك تلف العرايس.
0: يعني تشتغلي شيف بمطعم انه تلفي سندويشات وتطعمي العالم. برافو عليك يا خنساء، كل التوفيق لإلك، وهي الشغلة كتير نبيلة كمان. بتمنى لك كل التوفيق يا خنساء وإن شاء الله دائما نسمع صوتك. تحياتي إليك ولعائلتك. كمان اتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
3: معك يا أحمد من دير الزور.
0: لك أهلين يا أبو حميد، شلونك؟
3: تحياتي لك والله، الحمد لله بخير
0: حبيبي. انت الله يخليك يا احمد، تحياتي لك، وما دام عم نسمع اصواتكم نحن بخير الحمد لله.
3: تمام، تسلم ريتك والله.
0: حبيبي يا ابو حميد، اول شيء شو جوابك على السؤال؟
3: والله الجواب ان شاء الله البرتقال.
0: البرتقال، وان شاء الله تربح معنا اليوم. في عندك حدا عم بيقدم بكالوريا حواليك يا احمد؟
3: ايه والله لا يخلو الامر.
0: وكيف كانت الامور بعد اللي صار امبارح؟ ايه
3: والله صدمه ما تنوصف والله. يعني اسئله معقوله اليوم؟ يعني حتى مختصين احنا من عندنا من الاصدقاء والله مختصين ما عرفوا يحلونها والله.
0: الاسئله صعبه، هذا الكلام يعني من مختصين عم بتقول لي؟
3: والله مختصين احنا، في عند رفيقي والله مختص ما شاء الله بالرياضيات يعني. والله يعني اغلبيه الاسئله اللي جابيها صعوبه، عرفت شلون؟
0: اوكي.
3: اي وهو مختص المشكله انه دراسته هو رياضيات، تمام، يعني الاختصاص تبعه رياضيات، ف يعني بعض المعادلات وقف عندهم والله.
0: طيب بهيك حاله اللوم بيكون على مين؟ يعني مثلا في ناس عم بتقول لي انه كمان الطالب ببالغ شوي بردت فعله مرات، والاسئله انه منين رح يجيبوها؟ من المنهاج.
3: لا والله بس ببعض اليوم الاسئله نكشات، يعني نكشات اليوم ما رعمل كل الطلبه، ضعيف، متوسط، مستوى عالي، يعني حتى المستوى العالي قام يقول لك انه بها صعوبه اليوم. يعني المستوى العالي طلع يبكي مو حال شيء نهائيا.
0: فهمت عليك.
3: فوين اليوم اللوم دائما يعني على حط النموذج الامتحان على الوزاره بنفس اليوم التربيه، يعني مو معقول يعني اليوم يعني الا اذا هي تعجيزيه اليوم انت تمنع طالب معناته من النجاح بالحاله هاي.
0: لما شو تقييمك كونه عم بتقلي انه عندك اصدقاء اختصاصيين وانت بهذا الجو التعليمي، شو تقييمك يعني للحاله التعليميه كلها في سوريا بالوقت الحالي؟
3: والله اليوم الحاله اليوم على مستوى الاسئله اليوم تبع الرياضيات امبارحيات يعني والله ايش بدي اقيمها، يعني هي مقيمه حالها على اراء الطلبه اليوم، هي مقيمه حالها ما يلزم.
0: النتائج يعني قصدك ردات فعل الطلاب هي تمام اكبر دليل
3: تمام هي إيه اليوم معقول اليوم طالب قدم راح اكيد فات فرحان طلع يبكي معناته في شيء مو طبيعي في شيء يعني اثر بي ولا مستحيل لازم يطلع اذا حال الاسئله لازم يطلع فرحان اذا حال نص بنص لازم يطلع شوي ماشي حاله اليوم معقول الطالب فايت يقدم فحص يطلع يبكي هاي مستحيله هاي ما صارت نهائيا
0: وال برايك شو بينقص التعليم بسوريا بالوقت الحالي
3: اليوم ادعم التعليم اليوم معلش اليوم اختصاصات موجوده اليوم اطرح نماذج اليوم اطور العمليه التعليميه بسوريا مو انه اليوم معاجزه يعني هي شغله دي معاجزه
0: صحيح مو تعجيز القصه حبيبي شكرا لك شكرا لك لاتصالك وشكرا لمعلوماتك كمان ان شاء الله تربح معنا اليوم
3: شكرا
0: حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك وعليكم السلام الله معك كمان اتصال الو
4: الو
0: اهلين مين معي
4: منى
0: منى
4: ايه
0: اهلين يا منى حلو اسمك يا منى كيفك
4: برتقال
5: الحمد لله
0: برتقال حاضر يا منى شو عمرك منى
4: تسعة
0: العمر كله يا منى منى شو بدك تصيري بس تكبري شو بتحب شو دكتورة يا سلام على الدكتورة منى اصلا حلوة هيك الارمة دكتورة منى يا سلام يا سلام ان شاء الله يا رب نشوفك احلى دكتورة يا منى يا عمري شكرا لك يا منى وشكرا يا ام منى كمان الله يحفظها يا رب ويطول بعمرها اتصال اخر الو
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام مين معي
6: أحمد
0: كيفك
6: زين
0: قديش عمرك
6: الحمد لله
0: قديش عمرك أحمد
6: 5 سنين
0: يا عمري العمر العمر كله يا أحمد حبيبي العمر كله يا عمري شو جوابك على السؤال
6: الله يسلمك برتقال
0: طيب يا أحمد إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي شكرا لك يا احمد تحياتي لك كمان اتصال الو
7: مساء الخير
0: مساء النور والعافيه اهلا وسهلا مين معي
7: ابو ماريا
0: اهلين يا ابو ماريا شلونك
7: الحمد لله بخير
0: يا الله يخليك يا ابو ماريا تحياتي لك شو جوابك على السؤال ابو ماريا
7: البرتقال
0: البرتقال ابو ماريا عندك حدا عم بيقدم بكالوريا في هيك اجواء حواليك
7: لا تاسع
0: في تاسع وكيف عم بتكون امتحانات التاسع صعبة مثل
7: الحمد لله
0: صعبة مثل البكالوريا عم بتكون
7: لا الحمد لله ستهم سهلة زينة
0: الحمد لله طيب برأيك اللي صار مبارح شو سببه في ناس عم بتلوم الطلاب انه الاسئلة اكيد من المنهاج وفي ناس عم بتلوم اللي حطوا الاسئلة الوزارة شو رأيك انت
7: ولو بدها متابع يعني بها اسئلة يعني كتير طويلة كانت يعني حلها كانت طويل وبده وقت يعني
0: يعني
7: ما لهم الطلاب لهم الوزارة يعني
0: ما كانت
7: يعني هو يعتبر اختبار بس مو التعقيد يعني هذا
0: يعني ما كانت مدروسة الأسئلة بشكل بناسب الوقت وبناسب كل مستويات الطلاب
7: لا ما كانت مناسبة لا يعني أكثر الطلاب قالت إنه صعبة وطويل حلها يعني أنا شفت النموذج تبع الحل يعني طويل لدرجة يعني وهي رياضيات يعني عشان التعقيد يعني
0: وحتى في من شوي اتصل فينا صديق عم بيقلنا انه اصدقاء اختصاصيين وعم بيقولوا له انه صعبه جدا الاسئله كانت
7: اوكي دائما عندي صديق مدرس زياده رياضيات قال صعبه لدرجه يعني بدا اختصاصات ثانيه يحلوها
0: طيب ان شاء الله خير يا رب
7: هلا ليش ادلب اسئلتهم بتختلف عن اسئله الفرع الثاني مثلا ليش كل المحافظات لازم محافظات اسئله واحده ليش ادلب اسئله لحاله والمحافظات الاخرى اسئله لحال
0: انا هاي المعلومه ما بعرفها الصراحه
7: لا انا هلا عن طريق الفيسبوك عرفت يعني انه نموذجين
0: في نموذجين نموذج ل
7: نموذج ادلب لحال نموذج للمحافظات الثانيه منهاج دمشق يعتبر
0: اوكي المنهاج حتى يختلف نفسه نفس المنهاج بيختلف بين ادلب وباقي المحافظات
7: نفس المنهج بس الأسئلة تختلف
0: الأسئلة تختلف أوكي أنا ما بعرف لهي المعلومة الصراحة لازم نتأكد منها بس ممنون أنك أشرت إلى يا أبو ماريا حبيبي الغالي شكرا لك وبالتوفيق للي عم يقدموا تاسع عندكم شكرا لك ابو ماريا، اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو راديو حلمنا. الو تسمعوني؟ الو الخط مفتوح يا جماعه. الو الو الخط مفتوح بس حكونا، بس قولوا الو. طيب قولوا برتقال بس. الو
5: يلا طالع بس الشغله شوف لحظه بدوي طولوا ريف
0: حبيبي تسمعني؟ عم يسمعونا يبدو على التطبيق. طيب رح خلي الخط مفتوح لانه يبدو انه ناطرين يجي دورهم على التطبيق بس في تاخير. اتصال اخر. الو
8: الو
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
8: ام محمد.
0: اهلا يا ام محمد، شلونك؟
8: الحمد لله.
0: ام محمد شو جوابك على السؤال؟
8: البرتقال.
0: البرتقال. طيب وعندك حدا عم بيقدم بكالوريا الفتره حواليكي؟
8: لا والله ما بعرف حدا.
0: ما بتعرفي حدا؟ يلا اريح. اولادك كبار خلصوا دراسه ولا صغار لسه ما استحقوا؟
8: ايه ما صغار لساتهم ابتدائي.
0: ما شاء الله، ان شاء الله بتشوفيهم باعلى المراتب
8: ان شاء الله.
0: شكرا لك، تحياتي لك ونورتينا. رح نرجع للاتصال. الو الو تسمعوني؟
9: الو
0: حبيبي عم بسمعك، اهلا وسهلا.
9: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
9: ابو حسن.
0: اهلا يا ابو حسن، من وين عم تتصل فينا؟
9: دير الزور.
0: تحياتي لك يا ابو حسن ونورتنا، انت عم تسمعنا عن طريق تطبيق الاذاعة؟
9: ايه نعم.
0: ايه بيكون في تأخير
9: ولا متصل اتصال؟
0: يا عمري ايه بيكون في تأخير على التطبيق شوي، فانت لما تحكي معنا سمعنا من الاتصال نفسه. تمام
9: تمام غالي،
0: اهلا وسهلا فيك. اول مرة بتخابرنا ابو حسن؟
9: ايه نعم.
0: اهلا وسهلا ومرحبا، نورتنا. اول شيء شو جوابك على السؤال؟
9: السؤال اكيد البرتقال.
0: اكيد البرتقال. وعندك حد عم بيقدم بكالوريا ابو حسن حواليك؟
9: لا السنه ما في الحمد لله
0: ما في. وشو رايك باللي صار امبارح؟
9: والله بيقول اسئله كثير صعبه، ما بعرف هيك على التواصل الاجتماعي هيك سمعناه.
0: يعني شفت الاخبار فقط عن طريق السوشيال ميديا، ما شفت ما في حدا نعم. حواليك يعني انه سمعت
9: لا
0: منه او شيء؟
9: لا حوالي على الواقع. لا
0: يلا ان شاء الله خير يا رب. ابو حسن نورتنا وان شاء الله تربح معنا اليوم، وبتمنى دائما نسمع صوتك
9: على راسي
0: حبيبي الغالي، اهلا وسهلا فيك، تحياتي لك. كمان اتصال. الو
10: الو مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين معي؟ ام هيثم. ام هيثم عرفتك عرفتك، حفظت الورد حفظت. شلونك؟
10: ما حد نغير الحمد لله.
0: اهلا وسهلا فيك يا ام هيثم، تحياتي لك. ام هيثم اول شيء جوابك على السؤال؟
10: البرتقال.
0: البرتقال. طيب وشو رايك باللي صار امبارح بامتحانات البكالوريا؟
10: والله سمعت انه في حالات سكتي قلبي يعني حالات وفاه
0: للاسف. اي والله
10: للاسف. انا بالمنطقه اللي احنا فيها اغلبيتهم اغماء، حالات اغماء يعني امبارح، يعني وقت قعدنا نسال ونستفسر عن اللي صار بالفحص قالوا حالات اغماء كثير من الصدمه من الاسئله الفحص.
0: طيب
10: كانت كثير صعبه وغير متوقعه يعني.
0: من وجهه نظرك، من شوي اتصل فينا صديق من دير الزور، تحياتنا له احمد، عم بيقول لي انه عنده اصدقاء اختصاصيين بالماده تمام، وتقييمه للاسئله كان انه جدا صعبه.
10: هلا نحن قلنا بجوز تكون صعبة، بجوز انه يعني الطلاب يعني لازم كمان يبذلوا كان مجهود اكبر كمان بالدراسة، لانه كثير يعني معتمدين على المحاليل ومعتمدين على انه الاسئلة اللي من سنوات من قبل انه عم بيحفظ وحفظ اكثر ما يكون فهم يعني بالرياضيات.
0: طيب هذا الخلل، هي الثغره الموجوده حتما يعني هي حتما في ثغره بين الاسئله تمام وبين الطلاب اللي في اجماع انه صعبه جدا وما قدروا يحلوها. هي الثغره برايك شو سببها بالدرجه الاولى؟ هل هو سوء العمليه التعليميه بسوريا ولا الظروف ولا تقصير من الطلاب ولا تقصير من الاساتذه؟ شو
10: والله سوء التعليم أنا بقول، لأنه تعليم سيء لدرجة يعني ما بتنوصف. الكل معتمد على دروس خصوصي يعني صراحة بالمنطقة، يعني بيروح على المدارس وبيرجعوا شكلي الاعتماد الأكبر على الدرس بعد المدرسة. يعني بتلاقي الطلاب منتشرين كله على المعاهد والأساتذة والأساتذة دروس خصوصي يعني.
0: طيب
10: هذا يعني كان متوقع يعني
0: هذا السؤال التقليدي اللي بنسأله دائما، انه الاستاذ اللي بالمعهد او بيعطي درس خصوصي هو نفسه الاستاذ بالمدرسة.
10: ايه اكيد.
0: ليش عم بيكون أكيد. ليش عم بيكون هذا الشيء؟
10: المادي، الرواتب قليلة بالمدارس والدرس ب يعني دولار، كل 10 دولار شهريا تقريبا او اكثر من 10 دولار يعني عم بيقبضوا من كل طالب. وهلا دروس التقويه قبل الفحص كمان اغلى بتكون.
0: يعني عم تسيطر الحاله التجاريه على الموضوع التعليم اللي هو المفروض يكون اصلا انساني يعني.
10: ونحن سمعنا انه الاسئله تسربت، يعني كل الاسئله تسربت ب 150 دولار كانوا عم يشتروها الاولاد على التليجرام عم تنتشر. اللي معه القدرة والاستطاعة عم يشتروا أسئلة يعني متوقعة مثل ما بيقولوا، إنهم متوقعين هيك أسئلة وعم يبيعوها كمان.
0: هي كمان ما بعرف على المعلومة، يعني هي صار في معلومتين لازم اتأكد منه. الأول شيء قالوا لنا إنه
10: اللي احنا سمعنا فيها
0: شفتيها
10: امبارح شفت ناس اللي متوقع وعم يدرسوها الاولاد بصم، يعني قلنا لهم كيف يعني انه بس انه هاي مجرد اسئله يعني او متوقعه توقع يعني هاي انه تجي. قال ايه الا ما يجي منها او انه هاي يعني 50% انه يجي منها اي بيطلعوا من المادي.
0: طيب ان شاء الله خير، شكرا لكم هيثم، ويوم اللي تفرحي بشهادات اولادك يا رب
10: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا فيك، دخيل عينك، شكرا لك ويحفظ لك عائلتك يا رب. نورتينا ام هيثم. كمان اتصال. الو.
11: هلا،
0: اهلا وسهلا. مين معي؟ مين معي؟ تسمعوني؟
11: احمد.
0: احمد شلونك؟
11: احمد الحمد لله تمام.
0: شو جوابك على السؤال يا أحمد؟
11: شو هو السؤال؟
0: السؤال رح أعطيك نوعين فواكه، بدك تقلي أي واحد منهم يعتبر حمضيات، هل الموز ولا البرتقال؟
11: البرتقال.
0: البرتقال. أحمد قديش عمرك؟
11: 17.
0: عم تدرس شي ولا لا عم تشتغل؟
11: أيام أي وأيام لا
0: كيف
11: يعني حسب الفضل.
0: شفت اللي صار بامتحانات البكالوريا امبارح؟
11: لا
0: ما شفت، بعيد عن هذا الموضوع،
11: ما بتصفح كده ما بفتح.
0: اوكي وين موجود حضرتك انت باي منطقة؟
11: بحمص.
0: الله يحميك يا احمد، وان شاء الله بشوفك باعلى المراتب يا حبيبي.
11: الله يسلمك،
0: تحياتي لك يا احمد، اهلا وسهلا فيك حبيبي، وان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال عنا. الو.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام. مين معي؟
12: موسى.
0: موسى كيفك؟
12: الحمد لله.
0: موسى أول شيء شو جوابك على السؤال؟
12: برتقال.
0: متأكد؟
12: متأكد.
0: حبيبي يا موسى إن شاء الله تربح معنا اليوم
12: ان شاء الله.
0: حبيبي اهلا وسهلا فيك ونورتنا يا موسى يا حبيبي. كمان عندي اتصال اخر. الو الو الو. طيب يبدو انه خسرنا الاتصال. رح اذكركم بسؤال اليوم، اي من هذه الفواكه يعتبر من الحمضيات، هل الموز ام البرتقال؟ السؤال سهل جدا جدا، نحن غايتنا دائما نربحكم مو غايتنا نعجزكم، لذلك بنسالكم اسئله سهلة. ألو.
13: يا هلا.
0: يا أهلا وسهلا. مين معي؟
13: يحيى.
0: كيفك يا يحيى؟
13: والله الحمد لله بخير، كيفك
0: أنت؟ الله يسلمك يحيى، شو جوابك على السؤال؟
13: شو هو السؤال؟
0: شو هي أي من هذه الفواكه يعتبر حمضيات، الموز ولا البرتقال؟
13: برتقال.
0: البرتقال. طيب يحيى ان شاء الله تروح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك. كمان اتصال. الو.
14: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام. مين معي؟
14: شمس الامل.
0: اهلا يا شمس، شلونك؟
14: الحمد لله.
0: شمس شو جوابك على السؤال؟
2: برتقال.
0: طيب يا شمس إن شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو.
15: ألو مرحبا.
0: ميت مرحبا. مين؟
15: ضحى.
0: أهلا يا ضحى، كيفك؟
15: الحمد لله.
0: ضحى من وين عم تتصلي فينا؟
15: من القصير.
0: أهلا وسهلا، تحياتنا لأهل القصير. ضحى شو جوابك على السؤال؟
15: البرتقال.
0: البرتقال. طيب ضحى أنت أصغر من أنه تكوني بكالوريا صح؟
15: لا.
0: يعني قدمتي بكالوريا؟ عم بتقدمي بكالوريا؟ شو؟
15: لا هلأ حاليا أنا عم أقدم جامعة.
0: عم بتقدمي جامعة؟ أي فرع عم تدرسي؟
15: إدارة أعمال.
0: ما شاء الله، كل التوفيق لك يا ضحى. ضحى معناها شو رأيك باللي صار مبارح بامتحانات البكالوريا؟
15: هلأ الصراحة يعني كل سنة أنه هن بعملوا نفس الشيء.
0: كيف يعني؟
15: يعني بيقولوا لك مثلا أنه هذا الشيء محذوف ومدري شو، وبعدين بيجيبوا أنه أسئلة صعبة. هلأ صح الطالب أنه بدرس وكذا، بس لازم يراعوا المستويات. يعني عن جد كتير صعبة. أنا يعني الله يعينهم.
0: طيب هذا الخلل اللي صار والإجماع أنه الأسئلة صعبة، بتحطي المسؤولية على مين؟
15: بصراحة على اثنين. يعني على الطالب وعلى اللي حط يعني المدرسين لازم يراعوا. يعني صح لازم يحطوا أسئلة صعبة، بس لازم يسهلونهم شوي.
0: يعني صعبة بس مو لهالدرجة تكون.
15: بصراحة لازم يطبع حاله. يعني هاي سنة بكالوريا شي بيحدد أنه مهنته لبعدين، شي بيخصه له.
0: برأيك ضحى شو اللي بينقص التعليم بسوريا ليستعيد مساره الطبيعي؟
15: سوريا أبدا ما في أساتذة بتفهم أو بتشرح. يعني عليهم بس أنه اللي بالكتاب بس يقولوه. هذا الشيء كتير غلط، لأنه في طلاب في عالم أنه هيك فهم بصري وفي عالم حفظ. لازم يركزوا على كل طالب كيف هو أنه شخصيته بتستوعب.
0: يعني قصدك طرق التعليم لازم تكون أزكى من هيك، مو بشكل مباشر وبهالشكل. وانتشار للدروس الخصوصي والمعاهد وهيدي الشغلات، شو سبب برأيك؟
15: من ضعف تدريس المدرسة أكيد العالم أنه عم تلجأ لهيك شغلات.
0: طيب ما هو الأستاذ اللي بيعطي خصوصي أو بمعهد هو نفسه الأستاذ اللي بيكون بالمدرسة صح؟
15: صح، بس أنه ليش عم يعطي خصوصي إذا فيه هو يشرح مثل الخلق بالمعهد؟ يعني في عالم كتير ما أنا مثل قبل التدريس. هلأ صار كتير في ضعف التدريس.
0: في ضعف بالتدريس. أوكي. طيب ضحى أنا كثير بدي أتشكرك جدا، بتمنى لك كل التوفيق بالجامعة، وإن شاء الله بشوفك بأعلى المراتب، وبتمنى دائما تسمعين صوتك.
15: إن شاء الله.
0: تحياتي إليك يا ضحى، وأهلا وسهلا فيكي، نورتينا، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
16: السلام عليكم.
0: قولك وعليكم سلام. مين معي؟
16: عائشة.
0: شو جوابك على السؤال يا عائشة؟
16: البرتقال.
0: طيب يا عائشة إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو. راديو حلمنا. ألو.
17: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
17: معك زيد.
0: أهلا يا زيد، كيفك؟
17: خير، شلونكم؟
0: الله يخليك يا زيد حبيبي، يسعد لي أوقاتك يا رب. شو جوابك على السؤال؟
17: جوابي البرتقال.
0: طيب يا زيد إن شاء الله تربح معنا اليوم
17: إن شاء الله.
0: حبيبي الغالي أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو.
18: ألو.
0: أهلا وسهلا. مين؟
18: أم محمد.
0: أم محمد كيفك؟
18: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال يا أم محمد؟
18: البرتقال.
0: البرتقال. طيب إن شاء الله تربحي معنا. أم محمد عندك طلاب بكالوريا أو حواليكي أو شيء؟
18: في قرايبينا وجيراننا.
0: وكيف أو شو رأيك باللي صار مبارح؟
18: بالرياضيات؟
0: إيه.
18: هلا هو يعني إنه كل سنة هاي نفس المشكلة، يعني هو الرياضيات صعبة، يعني أصعب شيء هلا.
0: يعني نفس المادة يعني نفس المادة كل سنة عم بيصير فيها نفس المشكلة؟
18: كل سنة المشكلة نفسها، كل سنة نفس المشكلة. يعني هو الذكي شكه بهي الماده يعني بيكون الذكي يعني. اذا بدهم يسهل الامور كثير يعني هلا عم نشوف الدكاتره كيف في كثير دكاتره فاشلين الصراحه يعني. اذا بدهم يسهل الامور لكل الناس كيف بده يطلع هذول المتفوقين يعني لازم يكونوا طبعا مثل الدكاتره والمهندسين يعني.
0: يعني بتشوفي صعوبة الأسئلة اللي كانت هي حق لفلترة الطلبة لنقول يعني لن فقط المتفوقين
18: يعني
0: جدا
18: أكيد. إيه؟ هو المتفوق لازم يعني يكون هيك إنه المستوى العالي يعني. هلأ إذا بدنا كل سنة مثل كل سنة يصححوا أو يعطوا مجال أو يخففوا شوي الأسئلة السهولة يعني كيف بدنا نلاقي الناس المنيحة يعني. يعني بركي بيطلع جيل لقدام شوي إنه نلاقي الدكتور فهمان شوي
0: يعني
18: لما نروح يعرف يشخص المرض.
0: يعني بتشوف اللي صار حركة يعني ذكية أو يعني
18: جديدة منيحة.
0: في طلاب
18: يعني يمكن أكيد
0: في طلاب حلت
18: حقا يعني يقولوا أنه مظلومين.
0: في طلاب كان صوته مختلف عن الصوت اللي طلع مبارح أنه لا حلوا الأسئلة وكانوا قادرين أنه يحلوها ضمن الوقت المتاح وهيك. سمعتي هيك شيء؟
18: لا هلا في ناس يعني قليل يعني بس انه الشاطر شاطر لا لا في حل يعني. قال في شويه صعوبه بس انه يعني قال في صعوبه في سهوله.
0: في شيء صعب كتير وفي شيء كان يمكن حله يعني سهل.
18: هلا قالوا اول صفحه سهله ثاني صفحه بلش الصعوبه فيها يعني للاخر.
0: طيب كلته
18: هو هيك يعني لازم يكون
0: هو هيك لازم يكون. انت بتشوفي انه هي الطريقه سليمه لفلتره الطلاب وكل واحد ياخذ مستواه الحقيقي يعني.
18: أكيد أكيد يعني أكيد ما كل الطلاب رح يصيروا دكاترة مهندسين يعني بالآخر
0: 100%. أنت من وين عم تتصلي فينا أم محمد؟
18: من حمص.
0: من حمص. والبكالوريا اللي حواليك كيف كان أداؤهم طيب بالامتحان؟
18: في ناس يعني ماشي حالهم وفي ناس لا صارت يعني هون في حالة إغماء كتير صارت هون. الناس كانت متوقعة أنه أسئلة سهلة كان أنه يتأملوا بالكلام اللي يسمعوا أنه ممكن يكون أسهل هاي السنة.
0: شو تقييمك للحالة التعليمية بسوريا بالعموم؟ كيف تقيميها؟
18: هاي السنة هلأ هاي السنة؟
0: بالعموم التدريس بسوريا كيف بتقيميه؟
18: بالعموم ما أتوقع يعني تقييم يعني سيء. بلكي إن شاء الله السنة الجاي بيكون أحسن.
0: سيء من أي ناحية؟ من ناحية المناهج ولا من ناحية التدريس ولا شلون؟
18: هلا المناهج أول شيء المناهج طويلة بسوريا وما عم يخلصوا المادة ما عم تتخلص معنا للآخر. وهلا صارت هون الناس تعتمد على الأنسات الخاصة وعلى المدارس الخاصة. بتجي للمدرسة العادية بتقلك الأنسة ما زال أنت بمدرسة خاصة ما في داعي تعطيه يعني. هيك أنا هلا لما طلعنا من المخيم هيك عم لاقي كثير سيء متردي على الآخر التعليم من الناحيتين.
0: طيب هذا الكلام اللي
18: نتأمل يكون السنة الجاي أحسن
0: يا رب
18: يعني.
0: يا رب. طيب هذا الكلام اللي عم تقولي لي ما بيأدي للي صار مبارح بالامتحان يعني مثلا لما بيكون عندي خلل بالتعليم أصلا وأجواء تعليمية ما أنا كثير صحية أو سليمة ما بيأدي للنتيجة اللي صارت مبارح؟
18: هلا الناس معتمدة على التعليم الخاص أكيد يعني. ما في حدا أي طالب علمي بالخاص علمي يعني ما أنه دارس وحاطط أنسات خاصات وحاط مدرسة خاصة يعني مستحيل حدا يدرس بدون شيء هيك لأنه ما في تعليم بيعطي الطالب كفايته يعني لحتى ما يعتمد على شيء على الأستاذ الخاص أو شيء.
0: اوكي يعني نحن على ايامنا كنا ناخذ دروس خصوصي مرات يعني خاصه ببعض المواد الصعبه
18: كنا ناخذ ماده وحده او مادتين يعني
0: صحيح.
18: ما انه اكثر
0: صحيح. لكن هلا
18: كثير عدونا كان التعليم افضل بكثير كان في هيبه للاستاذ هلا ما ضل هيبه للاستاذ.
0: ان شاء الله خير. ما بعرف شو بدي اقول لك. بدي اتشكر يعني انك شاركتينا هيك تجربتك ووجهه نظرك وان شاء الله خير يا رب. اهلا وسهلا فيك نورتينا يا ام محمد وان شاء الله هيك تربحي معنا اليوم وكل التوفيق لاولادك وكل حد عم بيقدم امتحان حواليك. كمان اتصال. الو راديو حلمنا. الو تسمعوني؟ الو الخط مفتوح يا جماعه. ايوه وفي خبط كمان في عم تخبطوا. الو يا الو هل ايوه عم بسمع ايش الصوت؟ الو ورجع راح الصوت.
16: مرحبا.
0: ميت مرحبا.
16: الو
0: ام رائد صح؟
19: الو شلونك؟
0: ما عم تسمعني يبدو في تأخير كثير بالصوت.
19: ايوه صح.
0: طيب شو جواب شو جوابك على السؤال؟
19: البرتقال.
0: البرتقال ام رائد. طيب ان شاء الله تربحي معنا اليوم
19: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا فيك يا ام رائد، تحياتي لإلك. كنت حابب دردش معك بس شوي يبدو الاتصال مانو واضح او مستقر، فرح تكون صعب الدردشه، بركة على الحلقات الجايه. كمان اتصال. الو
20: الو
0: اهلين، مين؟
20: مهند.
0: مهند حبيبي كيفك؟
20: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال يا مهند يا روحي؟
20: برتقال.
0: شاطر مهند، عرفت الجواب لحالك ولا حدا ساعدك؟ لا لحالك. برافو عليك يا مهند. شو بدك تصير بس تكبر؟
20: مهندس.
0: مهندس، احلى مهندس. مهندس. مهندس المهندس مهند، شو حلوه. كل التوفيق لك يا مهند، وان شاء الله تربح معنا اليوم. شكرا لك حبيبي. كمان آخر رح ناخذ اخر كم اتصال على السريع. الو
21: الو
0: اهلا وسهلا، مين؟
21: بلال.
0: بلال كيفك؟
21: الحمد لله.
0: حبيبي بلال، شو جوابك على السؤال؟ بلال راح الاتصال مع بلال، رجع الاتصال مع بلال. بلال حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
21: برتقال.
0: البرتقال. من وين عم تتصل فينا بلال؟
21: من العراق.
0: اهلا وسهلا فيك وباهالي العراق الحباب. انت بمركز الامل بلال؟
21: انا بالجدعة.
0: بالجدعة اللي هو مركز الامل. طيب يا بلال شكرا لك وان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك واهلا وسهلا فيك. كمان عندي اتصال يبدو ولا ما عندي، رح ناخذ اخر اتصال معنا بحلقة اليوم. الو
22: هي بتتكسف جدا، بتتكسف على الاخر بس
0: راديو حلمنا. الو اهلا وسهلا، مين؟
23: بلال.
0: كمان بلال كيفك؟
23: الحمد لله بخير، كيفك انت اخبارك؟
0: الله يسلمك يا بلال يا حبيبي، شو جوابك على السؤال؟
23: البرتقال.
0: البرتقال. طيب بلال شكرا لك حبيبي ولاتصالك، ان شاء الله تربح معنا اليوم.
23: الله يسلمك يا رب.
0: اهلا يا بلال، وكمان اخر اتصال حيكون معنا. الو راديو حلمنا. الو الو مين معي؟ الصوت مو واضح ابدا، مين؟ طيب يبدو انه عم الصوت مو واضح، فرح نعتذر منكم ورح نختم الحلقه لانه تجاوزنا على الوقت. كمان تحياتي لكم، بدي اتشكر كل حدا شارك معنا وكل حدا حاول يتصل لكن ما حالفه الحظ. يا رب تكونوا بخير وبتمنى لكم بأي يوم امن ان شاء الله. الجواب هو فعلا البرتقال، هو من انواع الحمضيات، فكل حدا جاوب بشكل صحيح رح يربح معنا جائزه مقدمه من راديو حلمنا. كل الحب والاحترام لكم، نرجع بنلاقيكم ان شاء الله بكره بفتره مسابقات جديده، لكن اليوم كمان لا تنسوا مضافتنا على الساعه 4 البرنامج اليومي اللي بنتناقش فيه بمواضيع بتهمنا وبتهمكم ان شاء الله، فكونوا على السمع وجهزوا تليفوناتكم حتى تشاركوا معنا على الساعه 4 ببرنامج مضافتنا. بنحبكم كثير، تبقوا بألف خير، إلى اللقاء.

0: ليش برأيك؟ بالتالي ممكن كثير من محافظاتنا هي نفس الخدمات تقريبا الواقع.
1: والله شوف أستاذ، يعني هي أسباب كثيرة، يعني ومنها الاقتصادية، يعني في عندك أسباب أمنية وفي سياسية وفي عائلية وفي حتى تعليمية. أما الأسباب الاقتصادية يعني نقدر نقول قلة فرص العمل، يعني تخلي الواحد بده يسافر من مكان لمكان، يعني من الريف للمدينة أو العكس، أو يعني حسب الواحد ما يلاقي عمل أو يلاقي رزقه. يعني
0: طيب أنت انتقلت في أكثر من منطقة يا أبو إيمان حتى استقرت؟
1: والله
0: حتى لو بالسابق، يعني ما أقصد الآن.
1: والله قديما، يعني أيام المدرسة
0: بسبب التعليم كان.
1: أي والله سبب التعليم.
0: طيب الله يوفقك إن شاء الله يا ربي، وتستقر إن شاء الله، تستقر في مناطقكم وتعود الحياة من جديد، أكيد ما تبقى هيك. تحياتنا أبو إيمان، شكرا. اتصال آخر، يا مساء الخير.
2: مساء الخير سام.
0: هلا أبو ماريا، مشتاقين.
2: هلا حياك سام.
0: صار كم يوم ما سامع صوتك؟
2: والله يومين عم أحكي، بس أنت ما بتطلع معي.
0: شنو شلك بها؟ أنا كسبت أحد ثنين أطلع. يا روحي، وإن شاء الله يعني الفترة الجاية راح يصير أوقات أكثر وبرامج أكثر، انتظرونا وتابعونا، تابعوا التحديثات اللي حيصير على الراديو إن شاء الله. أبو أبو أبو ماريا، برأيك شنو أبرز الأسباب اللي تخلي العائلات تنتقل من محافظة إلى أخرى أو منطقة إلى أخرى؟
2: أول شغلة الاستقرار، ثاني شغلة وضع الاقتصادي. إذا كان وضعه يعني استقرار بالمنطقة غير آمن مثلا، وضع المادي صعب، بده يجرب حياة جديدة مثلا.
0: أنت من الناس اللي كانت عندك تجارب بالانتقال من منطقة إلى أخرى أو محافظة إلى ثانية، ولا مستقر من يومك في منطقتك؟
2: لا، أنا تقريبا حياتي مستقرة، بس جربت مرتين يعني انتقلت على غير مكان من أجل العمل يعني، ورديت رجعت على مكاني
0: بسبب العمل. طيب شنو أكثر تحدي واجهته إذا تتذكر من تنتقل إلى منطقة إلى أخرى جديدة؟
2: أول شغلة التكيف مع الظروف، يعني الوضع الموجود، يعني طبيعة الناس، اندماجك والمجتمع، يعني شوي راح تلاقي صعوبة، بعدين راح تتأقلم يعني.
0: بالتالي الأمور صار طبيعية يعني، بس فترة محددة.
2: بس فترة محددة وتعالج. يعني الوضع المادي، إذا كان الوضع المادي زين أكيد راح يغير الأمور، أما إذا كان نفس الوضع لا، ترجع الوضعك الأول أفضل يعني.
0: طيب
2: يعني في كتير عائلات مثلا راحوا على درعا وأشام عشان العمل، ردوا ورجعوا، يعني ما تأقلموا خالص.
0: نعم، تبقى البيئة، الفكر، الحياة، الظروف الاقتصادية بالمناسبة جدا مهمة. أنا في بعض الأخوان اتصلوا بي الآن في البرنامج، يقول إحنا انتقلنا لمناطق آمنة ومستقرة وشبه سياحية، لكن ما قدرنا نكمل بسبب غلاء هناك الأسعار والإيجارات، ورغم وجود فرص العمل بس غالية، ما أقدر أكمل بها. واضح يا أبو ماريا، يعطيك العافية يا عمري، نورتنا يا طيب، شكرا لاتصالك. بعد أبو ماريا عندنا اتصال آخر، يا مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو شهاب أحمد، شلونك؟
3: داعي لك يا الغالي، شكرا.
0: هلا بسورة ونورة.
3: تسلم، تسورة ونورة والله.
0: الله يعطيك العافية. يلا أبو شهاب أحمد، احكي لي تجربتك بالتنقل من بيت إلى بيت، شنو الأسباب اللي خلتك مستقر الآن؟ لا
3: والله، شوف حاليا الحمد لله مستقر،
0: الحمد لله. منطقتك نفسها اللي يعني الأصلية، ولا في مناطق أخرى أنت يعني منتقل؟
3: لا والله ما شاء الله الحمد لله بمنطقة الأصلية يعني بدير الزوار، لكن كانت لي تجربة بالانتقال من مكان لمكان والله باتجاه لبنان طبعا.
0: يعني خارج البلد ولا تقصد بالحدود مع لبنان؟
3: لا والله، لا خارج البلد، على لبنان نفسه، على بلد لبنان.
0: نعم.
3: فالانتقال صعب والله، يعني أول شيء تترك أهلك، تترك احتمال إذا عندك أولاد تتركهم. طبعا الدافع الأساسي لما طلعت تاني على المنطقة على لبنان كان دافع عمل
0: اقتصادي
3: يعني. السبب دائما، السبب وراء الهجرة هو أول ترك البلد أو المكان اللي نعيش به، هو السبب الاقتصادي أكيد. فشوف طبيعة العالم بلبنان مو مثل طبيعتنا احنا. هناك شعب شوي رفاهية شوي عنده واصل المرحلة متقدمة من الحضارة، بالمبدأ الأول والمقام الأول عندهم يعني يعتبر بلد.

0: سياحي.
1: والله يا أحمد صدقني مرات في بعض في نفس المحافظة مركز المدينة يفرق عن الريف, وأكيد هاي يعني هاي واقعنا.
0: أكيد أكيد أكيد هم هناك شلون الحياة عندهم يعني مو مثل عندنا إحنا هنا, هناك متعودين كل شيء يجيهم لي عندهم, أما إحنا بالعكس إحنا شعب دائما يبحث عن العمل, دائما يبحث عن المردود الاقتصادي والمالي.
1: نعم.
0: فما قدرنا يعني أنا ظلت تقريبا شيء سنة ما قدرت أكمل بالمنطقة دي.
1: أول صعب تندمج, صعب اندمج, ما قدرت تندمج وياها.
0: صح صح بلد يعني ما بدك تتركه, لكن واقع الاقتصادي صعب جدا جدا. يعني أول شيء غلاء الدراسة, غلاء بها هناك الطبابة, بها غلاء يعني الأسباب كلها. فتميت تقريبا سنة هناك بالمكان ورجعت.
1: ما أعرف إذا كان هذا الشيء صح أو خطأ, بس مرات نسمع يقول لك البلد اللي تشوف ابنه دا يعاني به من قلة فرص عمل أو شغل فحاول تتجنبه. ما أعرف إذا كان هذا الكلام صح أو خطأ, بس
0: لا لا
1: يعني
0: صحيح صحيح. شوف استاذي بالنسبه للبنان اغلبيه الشباب طبعا حسب ما عاشرتهم اغلبيه الشباب اللبنانيين هم بدول استراليا البرازيل الارجنتين الدول الامريكا اللاتينيه اغلبيتهم هناك بالمكان هذيك, ما تلاقي تقريبا غير الفئه الكبار بالعمر متواجدين ضمن.
1: والله يا احمد حكي بيناتنا احنا الشرق الاوسط الدول سوريا لبنان دول بلاد الشام تلقانا متلم البزازين يوم هي بمكان ودولة. الله يهدي الكل والله يسرنا.
0: والله شوف يعني العمل والله واقعنا احنا الاقتصادي يعني هو اللي خلينا نغادر المناطق اللي احنا نحبها ونسكنها ونعيشها نعشقها يا اخي.
1: صح.
0: بس لكن الواقع الاقتصادي مرير مرير يعني كل واحد يحشي وجهة نظر والله مرير جدا.
1: صح.
0: بلدنا غالي علينا بس بس بس مقومات الحياة تعتبر معدومة أهمه يعني معقولة إنه الاقتصاد لهالدرجة إنه يخلي الإنسان يهاجم المنطقة.
1: طبعا يقول لك اليوم اللي ما بي خبزة لا تحسب له, سامع هيك مثل؟ هذا واقع. تحياتنا لك أبو شهاب أحمد, شكرا اتصالك يا صديقي. خليني أروح إلى الغايب علي صار من كم يوم أبو حمودي.
2: السلام عليكم.
1: هلا بهالسور والنور يا العابر بحور. شلونك أبو محمد؟
3: حياك الله.
1: وين هالغيبة يا طيب البان عليك إن شاء الله بخير.
2: والله الغيبة سبحان الله ما الانترنت هو ضغط يعني يوميا بنحاول نتصل بس سبحان الله ما
1: الله يسلمك. أمانة كثير من مستمعينا قاسم محمود يا رب يكونون بخير, أبو حمودي أيضا آخر
2: والله جميع بخير الحمد لله.
1: تحياتنا لهم سلامي لهم إذا تشوفهم أو يعني
2: أشوفهم وسلامك يطيب إن شاء الله.
1: إن شاء الله. يلا يا أبو حمودي تجاربك السابقة الحالية حتى موضوع الانتقال من الهول إلى أختارين أو العودة للمناطق بشكل عام, شنو برأيك أسباب الانتقال وشنو التحديات اللي تواجه الإنسان من ينتقل لمكان جديد؟
2: طبعا أسباب الانتقال معروفة كل بحثا عن الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية.
1: حلو.
2: يعني هذا هو أكثر سبب يعني هو البحث عن الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية طبعا, وهذا يعني بسبب إيش تضرر البنى التحتية في بعض المناطق, قلة فرص العمل, ارتفاع تكاليف المعيشة, بالإضافة إلى تفاوت مستوى الخدمات بين المحافظات يا صديقي. لا. يعني اليوم أما نشوف في محافظات يعني تقدمت كثير وفي محافظات يعني لحد الآن لسه يعني ما نبث بأمره.
1: خلينا نقول يعني إذا يعني تشوفون شيء صارت فوارق خدمية في بين محافظة وأخرى.
2: الفوارق فعم تجبر العالم إني تدور وين على المكان اللي أكثر أمنا وأكثر استقرارا ويعني ويكون فيه فرص عمل في حتى يعني اللي كلها هي دوار عن تحسين ظروف المعيشة.
1: زين شنو التحديات اللي تواجه ما بعد الانتقال لمكان جديد برأيك؟
2: طبعا يعني التحديات يعني البداية ممكن غلاء الأسعار السكن هي واحد منه. ليش؟ يعني بتلاقي أكثر المجتمع العوائل اتجهت إلى مكان فأكيد راح هالمكان يكون مكتظ بالسكان فهون راح ترتفع أجور السكن. هذا أول تحدي يعني الازدحام اللي ولكن يعني يلاقي عمل الإنسان بس يلاقي عمل استقرار هذا كله بروح, لكن إحنا لازم نعالج السبب الأساسي يعني لازم يكون في حل للحد من هذه الظاهرة. طبعا هي تحتاج الى جهود.
1: شنو اللي تحتاج اليوم؟ خلينا نقول المناطق اللي متاثره بحرب بنزوح بعوده حتى يتحقق الاستقرار ونشجع الاهالي انه يبقون بمناطقهم.
2: أكيد تحتاج إلى جهود مكثفة من الحكومة ومن الجهات المعنية ومن يعني الشعب نفسه. أولا تحسين الظروف المعيشية في مختلف المحافظات بشكل متوازن. نحن ما نجي على محافظة نركز عليها ونعيف محافظة ثانية، لا، يكون يعني العمل مشتغل بكل المحافظات على مستوى يعني متوازن، يعني من خلال دعم المشاريع الصغيرة، توفير فرص عمل، إعادة تأهيل البنى التحتية، الخدمات الأساسية، تشجيع الاستثمار المحلي له دور كبير، تقديم مساعدات للأسر الفقيرة، يعني في أسر معدومة خالص نظر بي، هذا كله بساعد على إيش؟ الاستقرار، الإنسان يظل ببلده. لكن إذا اليوم نحن
1: إذا نظل بهذا الوضعية لا، أصبحت مناطق طاردة.
2: نعم يعني أكيد إذا اليوم نركز على محافظة ونترك باقي فأكيد يعني راح يكون في فجوة كبيرة يعني.
1: طيب أبو حمودي يعطيك العافية وإن شاء الله دائما أسمع صوتك بخير يا طيب. شكرا لاتصالك أكيد بينا وشكرا على هالكلام، ومرة ثانية سلامنا للشباب. اتصال آخر مخرجنا فهد، نقول ألو يا مساء الخير، مين معانا؟
4: مرحبا،
1: أهلين. مرح
4: كيف حالك
1: منو جاي؟ مرام؟
4: بنت مرام.
1: يا هلا بيك، أحلى بنوتة، وتحياتنا للوالدة أختنا العزيزة. كيف حالك؟
4: الحمد لله، أنت كيفك؟
1: يا عيني تسلمين. يا بنت مرام، كم مرة انتقلتوا من بيتكم إلى مكان آخر؟
4: والله انتقلنا يعني شوي.
1: شوي مو كثير.
4: اي
1: شو اسباب انه عمل ولا شو الاسباب اللي انتقلتوا بيها؟
4: الهواء والمي، الغلا والمي.
1: اوكي الهواء والمي، اي الغلا والمي وايش؟
4: والكهرباء،
1: خدمات. زين يا بنت مرام، سؤال، انت اليوم كبنت او طفله من تنتقلين الى منطقه جديده بتفرحي ولا بتضوجي لانه صديقاتك ولازم تتعرفين من جديد؟
4: بضوج.
1: وبعدين يصير عندك عادي الموضوع.
4: اي
1: يا عيني ان شاء الله.
4: بس
1: ان شاء الله يا ربي تستقرون وحياتكم تكون احلى واجمل. واكيد تحياتنا مره ثانيه لك وللوالده، وشكرا لك يا اختي مرام، ويا ما عرفت اسم بنوتتها طبعا، لكن يا ربي تحياتنا لها ويا ربي تكون بخير. خلينا اروح الى اتصال اخر. الو مساء الخير.
5: مساء الخير، مساء النور.
1: هلا بالخير كله. هلا ابو حمزه، كيف حالك؟
5: والله الحمد لله، كيفك انت؟ اخبارك؟
1: يعطيك العافيه اختي العزيزه. كيف احكي سوري منيح؟
5: الحمد لله رب العالمين.
1: يلا الله يديمها. أم حمزة، حكينا عن تجربتك، رجعتي لمنطقتك الأصلية، بتنتقلي من مكان إلى مكان؟
5: الحمد لله، لا رجعت الحمد لله رب العالمين.
1: كم مرة انتقلتي في حياتك من بيت البيت أو مكان؟
5: كثير انتقلت من بيت
1: البيت. ليش؟
5: بسبب الأجرة وبسبب المعيشة وبسبب كل شيء والوضع وكل شيء.
1: والآن الحمد لله أنت مستقرة نقدر نقول؟
5: والله لسه ما استقريت، يعني قاعدة عند جماعة أعرفهم، نشوف لبين ما ألاقي بيت وأستأجر بيت وهيك والله. بس عيني. الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد
5: لله على كل حال.
1: طيب أم حمزة، السؤال، شنو أكثر شيء كنت تواجهيه من تنتقلين لمكان إلى مكان آخر؟ صعب عليك
5: العذاب والنفسي، صعب النفسي والعذاب. اي والله كان كتير صعب. اي والله اكل حاجه بدنا نعمل. يلا الحمد لله رب العالمين،
1: ان شاء الله تصير ذكرى وفقط ما تتكرر وما تنعاد يا ام حمزه.
5: ان شاء الله ما تتكرر. اي لا ان شاء الله ما تتكرر حاجه، نرتاح
1: وامانه
5: عشان العمر يا عمي.
1: يا عيني لك طولة العمر ان شاء الله، وسلامنا للعائله اللي انت ساكنه معاهم، تحياتنا لهم، الله يبارك بيهم ويبارك بيك يا ام حمزه.
5: امين يا امين.
1: يلا اسمع صوتك دائما بخير، شكرا، تحياتنا لك. في اتصال من بعد ام حمزه، عندنا نقول الو مساء الخير.
6: مساء النور. هلا
1: هلا بساره. هلا وغلا.
6: هلا فيك، كيف
1: حالك؟
6: يا هلا
1: منيحة.
6: تمام الحمد لله، بشكر الله بخير الحمد لله. انت كيفك؟ ان شاء الله تمام.
1: يعطيك العافيه والله. تمام
6: يا الله يا رحمن.
1: تسلمي، شكرا.
6: ايه الحمد لله.
1: يلا ساره خبريني، بتنتقلوا كتير ولا لا
6: يعني؟ هلا عفوا عن المقاطعه، قبل كتير كنا عم نتنقل، هلا الحمد لله الوضع احسن.
1: شو اللي تغير؟
6: مشكلي هلا الحمد لله انه استقرينا بمكان، يعني قبل كنا نتنقل مكان لمكان يعني وقت كان النظام وهيك، بس هلا الحمد لله احسن. انه هلا بس المشكله اجار البيوت الغالي، والمشكله في مناطق يعني بيكون كميه المي فيها محدوده، الكهرباء الى وقت معين، يعني مثلا المي بتجي كل يومين لا يوم ايه، فهي مشكله كبيره كمان يعني.
1: يعني
6: حسب المناطق يعني من منطقة لمنطقة بيختلف الوضع.
1: يعني رغم مثلا خلينا نقول سوء الخدمات، لكن بتلاحظ انه الايجارات غالية، اسعار البدل الايجار غالية.
6: ايه والله. والمشكلة انه سبحان الله يعني ما في حدا، انه ممكن لو في منظمات، لو في حدا يسأل رعاية اكتر، يعني الوضع بيصير احسن، الناس بتقعد بتستقر احسن من هيك. يعني في كتير ناس عم تحاول يعني بتطلع من المكان اللي هي فيه بسبب الغلاء، يعني ممكن تطلع لمحافظة ثانية مشان هاي الشيء. الناس يعني ممكن تقدر تساعد نفسها يعني تم مكانها يعني هيك.
1: اكيد الحال من بعضها، بس ساره برايك
6: أيوة.
1: انت اليوم خلاص شوفي نفسك استقرتي في المكان اللي انت بيه، ولا ممكن تجي لحظه ساره تفكر انه تنتقل؟
6: والله يعني نوعا ما اوقات كتير بيجينا يعني براودني انه اطلع لا غير المكان، وبنفس الوقت بقول هون اهلي وقرايبيني وهيك، فعاد بتنازل. بس انه موضوع الغلا والله كتير صعب، الأجار يعني كل شيء، بس أنا الحمد لله برضو أهون من قبل.
1: يلا تهون مو؟
6: إيه بإذن الله أكيد، عن أول كتير كتير هانت الحمد لله.
1: الحمد لله. يعطيك العافية سارة. أيوة. واسمع صوتك بخير دائما.
6: يا في قلبك. تسلم.
1: شكرا شكرا
6: لك.
1: شكرا. مع سارة في اتصال آخر. يا مساء الخير.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: يعطيك العافية.
1: الاسم الكريم العفو.
7: أحلام.
1: أهلا أحلام. يا هلا أحلام، كيف حالك؟
7: والله بخير الحمد لله، الله يسلمك وعافيكم. أنتم شلونكم؟
1: والله ماشي الحال. شكرا لك أحلام. شنو أبرز التحديات برأيك اللي تواجه العائلات من تنتقل من منطقة إلى أخرى جديدة؟
7: طبعا ما نتأقلم بسرعة بالمكان اللي احنا بي، يعني احنا مستأجرين، بدنا كل 6 شهور أو كل سنة بدنا نغير المكان اللي احنا قاعدين به. يعني أهم شيء أستعدينا هو الاستقرار، بس ما قام اللقي. يعني الحمد لله أحسن من أول، يعني أول كنا عايشين بالقرى، بس انتقلنا على المدينة لما تحسن وضع، صارنا شيء سنة ونص.
1: نعم. أحلام، أنت انتقلتي من القرى من الريف إلى المدينة، الانتقال بسبب كان الوضع الاقتصادي ولا بيئة المعيشة أو غيرها أو أسباب أخرى؟
7: أسباب أخرى، يعني بسبب إنه المنطقة اللي إحنا بيها ما نقدر، يعني جوزي ما كان نقدر نجي عن المكان هذا إلا تغير الوضع.
1: أها. مستقرة الآن نقدر نقول مبدئيا؟
7: يعني الحمد لله، هي الاستقرار والوضع، إذا ما يكون عندك بيت ملك وتقدر تعيش فيه هي أهم شيء الاستقرار، بس الحمد لله نقول يعني مستقرين.
1: طيب يسلموا يا أحلام، إن شاء الله استقرار دائما أبدا. شكرا لاتصالك وشكرا مداخلتك. عندنا اتصال آخر. يا مساء الخير. أهلا مرحب. مساء الخير العافية. مين معنا؟
8: مساء النور معك ياسمين.
1: أهلا ياسمين، كيف حالك؟ يا رب يدوم. ياسمين، بتنتقلوا من منطقة إلى أخرى دائما ولا مستقرين؟
8: لا والله مستقرين حاليا، يعني الواحد ما بيطلع من بلدي.
1: الحمد لله. من رجعتوا على بيتكم؟
8: لا والله بيتنا مفتوح، ما بدي
1: تسليم. زين، بالتالي الآن تشوفين إنه يعني إنه حياتكم استقرت وبلشت من جديد، خلينا نقولوا الأمور تمام؟
8: إن شاء الله. عم تتحسن.
1: شو أحسك ما مقتنعة يعني؟ بس هيك خلاص يعني. أحس في معاناة بس ما فيك تحكي.
8: نعم.
1: أحس في معاناة بس ما فيك تحكي، يعني ما ما ما ما ما صار الموضوع معاك تعبرين عنه.
8: إن
9: لا يعني احسن من قبل
1: احسن طبعا. شوفوا يعني الامانه يوم افضل من يوم، كون وين احنا كنا عايشين بواقع مختلف بسجن خلينا نقدر نعتبره، واليوم شوي اختلفت الوضعيه. فالحمد لله على كل حال اكيد يعني ربي يسلمك يا ياسمين، وتحياتنا لك وللاهل والعائله، وشكرا لاتصالك. في اتصال اخر، يا مساء الخير والعافيه.
10: مساء النور. هلا
1: ابو حمودي.
10: ايوه معك استاذ.
1: شلونك استاذ؟ عاش من سمع صوتك.
10: الحمد لله. شو
1: اخبارك؟
10: عاش غواليك يا رب.
1: برنامجنا صاير الظهر بالنسبه لك ووقت نومه ومو
10: والله ممكن ممكن ممكن.
1: يا حبيبي اهلا استاذ ابو حمودي.
10: لا لكن والله التواصل معكم غير يا استاذ.
1: يا عمري يا عمري والله نفس الشعور نفس الاحساس.
10: الله يوفقك يا رب.
1: اي ابو احمد، بتجربتكم بالدنيا والحياه، شنو الاسباب وشنو الحلول في نفس الوقت لموضوع الناس دا تنتقل من منطقه الى اخرى ما مستقرين، بالتالي هذا الحال خلينا نقول.
10: لا حاليا الوضع يعني كمان ما بيدع مثلا للناس حتى تنزح او كذا، الاستقرار هذا متطلب يعني، لكن الامور الثانيه ممكن العمل هي اللي يدفع الناس انتقال من منطقه لاخرى، الوضع الاقتصادي بشكل عام. فبالممكن كان الامان يعني يخليك
1: بسبب الامن النظام الى اخره. اليوم
10: صحيح اليوم ما بداعي مثلا الموضوع امني، لكن اكثر شيء العمل انا اقول والوضع الاقتصادي بشكل عام.
1: بس ما راح اشوف انه اليوم يعني حتى المناطق المستقره اقتصاديا، المحافظات اللي فيها حركه اقتصاديه، بعد فتره اذا ظل هذا الهجره العكسيه ما في فرص عمل او راح تسوء الوضع اكثر فيها؟
10: والله اكيد اليوم يعني مو معقول اليوم كل المنطقه تنتقل يعني اذا ما كان بيعمل. يعني لازم يكون دي حلول صراحة. اليوم مثلا في بدرعة مثلا عمل، بالشام بعمل، قامت الناس من القرى راح تنتقل غادي تعمل.
1: اي بس بعد كم شهر ما راح تلقى لا بيوت لا شغل لا.
10: صحيح. انا وافقك بهذا الموضوع، وافقك بهذا. مو من المعقول اليوم كل مثلا محافظة قرى الدير مثلا كل تنتقل للمناطق الثانية يعني. لازم يكون بي حلول يعني، يكون بي اصلاحات.
1: طيب أنا كلش أشكرك أبو حمودي ويعطيك العافية وشاكر اتصالك. عندنا اتصال آخر وأخير أعتقد ويانا فهد مخرجنا. طيب بهذه الأثناء خلينا نروح شوي للرسائل ولا اتصال أخير. يلا نقول ألو مساء الخير.
11: ألو مساء الخير.
1: يا هلا وغلا. الاسم الكريم العفو. مين معانا؟
11: معاك
1: زينة. أهلا زينة، كيف حالك؟
11: الحمد لله تمام.
1: كيف اخبارك؟ شكرا لك والله ماشي الحال الحمد لله
11: تمام.
1: زينة خبريني.
11: الحمد لله.
1: شنو اللي تحتاج اليوم المناطق حتى تبقى الناس بيها تستقر ما بتنتقل على مود فرصة فرص عيش او خدمات او غيرها؟
11: والله محتاج خدمات كتير يعني، مثلا مثل محلات مطاعم منتزعات هيك شغلات يعني، مشان الناس يصير لها فرص عمل.
1: بالتالي هم ترفيه وهم فرص عمل.
11: الو
1: اسمعك زينه. زينه تسمعيني؟
11: انتبهت علي شو قلت لك؟ اي سمعانتك.
1: فهمت، اقول لك هم ترفيه وهم فرص عمل.
11: ايوه، لانه فرص عمل ما في يعني لا للشباب ولا للرجال ولا للنساء، عرفت كيف؟
1: نعم.
11: يعني محتاجين يكون في محلات مطاعم كافيتريات منتجعات هيك شغلات.
1: طيب زينة، انت مستقرة في منطقتك يعني ولا هم تفكرين تنتقلين بهذه الأسباب اللي تحدثتي فيها؟
11: والله أنا مستقرة، لأنه البيت وقت رجعنا البيت يعني بده كتير مواد، عرفت علي كيف؟ ما
1: يعني ده أسمعك. إيه يحتاج لترميم وإعمار وغيرها.
11: أيوة. وهم كمان يعني المحل اللي كنا نحن نشتغل فيه، نحن عندنا مطعم يعني، كمان بده ترميم وبده تصليح وبده تزويت وبده أدوات كثير يعني مخرب، كثير يعني مخربة.
1: زينا حياتنا صارت كلها بده كلش بده من عندنا.
11: اي والله
1: ما في حدا يقول لك هاك كله اعطيني، ما في حدا بيعطينا
11: كله أيوة والله يعني محتاجين للمواد، محتاجين للحديد، محتاجين للإنسمنت، محتاجين.
1: المشكلة
11: يعني عمال،
1: المشكلة ما في دعم يعني ملموس يعني لإعادة الأعمار.
11: بدنا دعم. أي والله.
1: طيب
11: يلا ان شاء الله تتحسن باذن الله.
1: شكرا شكرا شكرا يا زينه، يعطيك العافيه. خلينا نروح للرسائل. في رسالة تقول بسبب تدخل الناس بحياه مثلا اللي كانوا بالمخيم لا يمكنهم العيش مع اللي برا بسبب كل شيء، غلاء الاسعار والايجار يخليه طبعا ننتقل من مكان الى اخر. في رساله تقول ايضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تشهد سوريا منذ سنوات ظاهرة واسعة تتمثل في انتقال كثير من العائلات من محافظة لأخرى بحثا عن الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية، وقد أصبحت هذه التنقلات جزءا من الواقع اليومي لآلاف الأسر التي اضطرت الظروف الصعبة إلى ترك مناطق سكنها الأصلية أملا في إيجاد حياة أكثر استقرارا وكرامة. وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، من أبرزها تضرر البنى التحتية في بعض المناطق وقلة فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تفاوت مستويات الخدمات بين المحافظات من حيث التعليم والرعاية الصحية وتتوفر المرافق الأساسية، كما أن بعض العائلات تنتقل لمناطق تعتقد أنها أكثر أمنا وتتوفر فيها فرص أكثر. أيضا إذا ما في حل لأهل المخيمات ما دخلنا بها التنقلات، طيب بسبب عدم توفير فرص عمل أو سبب وجود مسكن ملك. إذن كثير من الأسباب اللي تحدثوا بيها، لكن دائما ما نقول مستمعينا الاستقرار المجتمعي هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأفراد أكيد والمؤسسات والجهات المعنية، تتوفر فرص عمل وخدمات أساسية يسهم بتقليل دوافع النزوح والتنقل القسري، ضرورة دعم العائدين النازحين مساندتهم أكيد يساعد على تعزيز التماسك، لكل المواطن حق بالعيش في أمان والحصول على الخدمات الأساسية اللي تضمن الحياة الحلوة. بالتالي إن شاء الله الكل مستقرين والكل يعيشون بأمان وأمن واستقرار. ختام أضافتنا، شكرا لكم، إلى اللقاء.
12: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك،
13: العيب بالفنجان ما هو بالرجال.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر

قل انتظروا إنا منتظرون.

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.

الأرض. لا إله إلا هو يحيي ويميت.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.

قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا،

له ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

0: آخرين
1: من إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةً

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

بِعِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

هم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

منكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

يميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت.

مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض

الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

بهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة

0: سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها عبد الباسط عبد الصمد رحمه. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً.

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.

حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: قُلْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

فاعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

مشفقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

وأكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

تهته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.

لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

بصير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

يَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها